0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: هذا هدوء المساء،
3: هذا هدوء المساء،
2: وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم،
3: هذا هو الحلم،
2: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
3: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
2: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقه. يمحيني البعد والصدفه معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقه،
3: متى تنور مكانك شمسك الشارقه. اشعار
1: اشعار
0: على الخليجيه.

أبتعد وتعبتني خطوتي أبتعد وتعبتني خطوتي ترتعد ترتعد من شعوري بغلطتي ترتعد من شعوري بغلطتي الألم والأسى من خفايا رحلتي الألم والأسى

0: على الخليجية. أشعار غزال على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت أنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيلة، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس من العلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله، فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كانت

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: كانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بكل الخير، طاب صباحكم. بهذا نبدأ بثنا المباشر من ARN بجولة إخبارية ونشرة إخبارية أولى لهذا الصباح لهذا اليوم 10 أغسطس 2026، والبداية مع العناوين. نيابة عن حكومة الإمارات، ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا. جائزة دبي الأفعال تفتح باب الترشح لدورتها الأولى. وفي اليمن تجدد قصف المخا والدفاعات الجوية تسقط مسيرات حوثية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية أوافيكم بها في هذا الصباح. أنا عامر النقيب، أهلا بكم. نيابة عن حكومة دولة الإمارات، حضرت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا أبيلاردو ديلا إسبريلا، وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر 2026، أكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على 5 عقود من الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين والتركيز على بحث الأولويات المشتركة للمستقبل. وعلى هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي لقاءات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا ورئيس جمهورية كولومبيا الأسبق ووزير خارجية كولومبيا ووزير المالية الكولومبي. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إيت أوارد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إيت إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. هذا وتهدف هذه المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر. استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية دبي مولاثون في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، لتكون المرة الأولى التي تقام فيها هذه المبادرة الرياضية خارج مراكز التسوق، وذلك بمشاركة واسعة من موظفي المطار وأفراد مجتمع المطار. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
2: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، انسجابا مع رؤية القيادة الرشيدة ودعما لمستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2030. ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
4: أخبار هذا الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. إلى التطورات اليمنية، حيث تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس الأحد، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها بحسب مصادر يمنية. هذا وقال متحدث عسكري يمني إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا من دون أن تتضح على الفور حصيلة القصف الجديد أو حجم الأضرار الناجمة عنه. ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف واسع استهدف المدينة والميناء وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للميناء. في تطورات لبنان، حض الأمريكيون إسرائيل على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. هذا وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق جنوبي لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقا تحت الأرض كان يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، فيما أطلقت مدفعيته 5 قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي. كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أعلن العراق عن تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في بادية محافظة المثنى المحاذية للحدود مع السعودية والكويت. وقال مصدر أمني إن أمرا ديوانيا صدر بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. هذا وأضاف المصدر أن القيادة الجديدة ستعمل أيضا على تعزيز التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى وتوسيع انتشارها في المنطقة. هذا وتقع محافظة المثنى في أقصى جنوب غربي العراق وتمتد حدودها الجنوبية مع السعودية والكويت.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حالة حتى 6 أغسطس الجاري. ومن جهة ثانية، أكدت السلطات عدم تسجيل إصابات بالفيروس بين أكثر من 200 راكب كانوا على متن قارب خضع للحجر الصحي في ميناء مالوكو على بعد نحو 65 كيلومترا من كينشاسا بعد وفاة أحد المسافرين بأعراض مشابهة لأعراض إيبولا. أيضا في أخبار هذا الصباح، ضرب الإعصار دولفين اليابسة مرتين في مقاطعة تشينغيانغ شرقي الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية في عدد من المناطق. هذا وكان المركز الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر إنذارا باللون الأحمر وهو أعلى مستوى للتحذير من الأعاصير، متوقعا هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في مناطق عدة من بينها تشينغجيانغ وفوجيان وشنغهاي وبيجين وتيانجين. بهذا الخبر نصل إلى ختام جولة هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الأثير 1-0-0-9 الخليجية.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أسبوع عمل جديد أسأل رب العالمين فيه البركة والتوفيق والسعادة وانشراح الصدر وسهولة تيسير الأمور إن شاء الله في أعمالكم ومشاويركم ومواعيدكم ومعاملاتكم وكل هاي الأمور. ونأخذكم عهود الخلان إن شاء الله من خلال وقت أوتوب واستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. 10 أغسطس 2026 و7:06 و9 ثواني بتوقيت استوديو الخليجية في اليوم الأول من أيام العمل لهذا الأسبوع يوم الاثنين. فإن شاء الله تكونوا استانستوا في عطلة نهاية الأسبوع، غيرتوا جو، استمتعتوا بوقتكم ورديتوا اليوم لدواماتكم إن شاء الله بنفسية فنانة وشبعانين رقاد، وهذا أهم شيء. بس سؤال، تعالوا شوية يعني نستبق هذه اللحظات ونقترب من سن التقاعد. بنسألكم سؤال من خلال فقرة اختار وبننتظر منكم مشاركاتكم أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. فدعونا ننتقل إلى اختار واسمعوا السؤال.
3: اختار
4: اختار
3: اختار
4: اختار
3: اختار اختار.
2: في اختار، فرضا وصلت لمرحلة التقاعد وهذه بحد ذاتها مرحلة جديدة في حياة الإنسان، شو تبغي تسوي بعد التقاعد؟ شو تبغي تسوي بعد التقاعد؟ تمارس رياضة معينة، تتعلم مهارة جديدة، ترتاح، تسافر، تقترب من أهلك أكثر، شو تبغي تسوي بعد التقاعد؟ فكر فكر وتعمق في هذا السؤال وخبرنا شو تبغي تسوي بعد التقاعد. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. هذه مرحلة جديدة، شو تبغي تسوي في هاي المرحلة الجديدة؟ ماذا تريد أن تفعل بعد التقاعد؟ تخيلوا نفسكم وصلتوا لهاي المرحلة، أشوفوا نفسكم شو ممكن تسوون عقب التقاعد. ها، فكرتوا؟ مفكرين؟ مخططين؟ مرتبين؟ تعرفون كيف بتستقبلون التقاعد؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. شو تتوقع أو شو الشيء اللي تحس أنك بتتم مصر عليه وتبغي تسويه بعد التقاعد؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فكروا فكروا شو الشيء اللي تبغون تسوونه بعد التقاعد. صباح الخير لمستمعينا اللي متواصلين ويانا، دقائق إن شاء الله بنرجع بنتواصل وياكم وبنقرأ مشاركاتكم وفي انتظار تفاعلكم. وخبرونا عادة شو الشيء اللي ممكن تسوونه بعد التقاعد وتحسون هذا الشيء يعني بيغير حياتكم أكيد للأفضل، هذا هو الأهم. بنرجع بنتواصل، خلكم متواصلين ويانا ويسعد صباح الجميع.
3: هو الخليج،
4: هو الخليج
3: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمت جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات منزوجة هلا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحظ وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه له صورة فيه راسمها وطابعها انقالوا انساه قلت النفس مفلوجة وانقالوا المستحيل اقول سابعها
1: أشعار
2: على الخليجية
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد دبي فستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من السابع حتى الثالث والعشرين من أغسطس يوميا من الثالثة عصرا حتى العاشرة ليلا انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من الرابعة حتى التاسعة مساء الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B تابعونا على انستغرام @Arabian Center

اختار. اليوم سألنا مستمعينا في فقرة اختار، يا ترى شو ممكن تسوي بعد التقاعد؟ وصلت إلى مرحلة جديدة من حياتك اللي هي مرحلة التقاعد. هناك يعني من يفقد الشغف في كل شيء، وهناك من يقرر أن يستثمر في هذا الوقت وفي هذه المرحلة من حياته. فشو الشيء اللي ممكن تسوونه بعد التقاعد وتستمرون عليه، تلتزمون فيه، تحسون بأن هذا هو أفضل وقت أن أنا أتبع هذا الأمر وأنتظم عليه وأسويه، وفيه الكثير من التسلية والمتعة وأيضا الاجتهاد، لكن في مرحلة جديدة وجانب جديد من حياة الأشخاص. فطلبنا منكم تخبرونا يا ترى عن الأشياء اللي ممكن فعلا تسوونها بعد التقاعد. أبو محمد يقول ألعب رياضة واتبع نظام غذائي. ليش مو من الحين يا أبو محمد؟ ليش؟ صراحة يعني أنا هذا السؤال شفته في وحدة من الصحف المحلية، يتكلمون عن بداية مسارات مهنية جديدة عقب سن التقاعد، فحاطين أمثلة ونماذج لناس كانوا يشتغلون في قطاعات مختلفة وبعد ما وصلوا لمرحلة التقاعد قرروا أنهم يسلكون مسلك آخر ويستمتعون بحياتهم بالطريقة الأقرب إليهم. يعني مثلاً هناك من كان يعمل في السلك الشرطي للإعلام المجتمعي، بعد ما تقاعد ابتدأ يكون له حضور إعلامي ويواكب تفاصيل الحياة اليومية في إمارته، وأسس حساب خاص بالنسبة له وانطلق بجهد شخصي، ومن بعد ذلك توسع تدريجيا وتحول إلى نافذة محلية يتابع من خلالها أفراد المجتمع وأفراد الإمارة أخبار هذه الإمارة وفعالياتها. نفس الشيء مثلا هناك معلمة متقاعدة قررت أن تكمل رسالتها التربوية بالدروس الخصوصية، تقديمها للدروس الخصوصية لمجموعة من الأطفال وتعلمهم، وهاي وحدة من الأفكار الجميلة اللي قررت أن تبداها بصورة عفوية. عندكم مثلا على سبيل المثال اللي قررت من بعد التقاعد تكتشف اهتمامات يمكن ما كانت منتبهة لها بسبب ضغوط العمل، وبدأت تمارسها بعد التقاعد. التحقت بورش لتعلم الرسم وما زالت طبعا تمارس هاي الهواية، شاركت في حلقات تحفيظ القرآن، تمكنت من حفظ 6 أجزاء ما شاء الله. فهذه الأمور بعد تحرك ما في داخلنا جانب اللي هو جانب التعلم أو جانب ممارسة هواية معينة. فهذه من النماذج اللي موجودة والتجارب والقصص المختلفة اللي يرمونها الأشخاص عن مشاريعهم الحياتية المجتمعية في مرحلة ما بعد التقاعد، وكيف أن التقاعد مستحيل يكون نهاية لحياة الإنسان كان مشغول فيها، يمكن بالعكس هي بداية لمرحلة جديدة بيستمتع فيها بطريقته الخاصة، هو المسؤول عن تحريك خلونا نقول كل حركة فيها وكل أداة فيها بطريقته الخاصة. مريم سيف، صباح الورد يا مريم. مريم شو تقول؟ تقول الظاهر تقرون أفكاري. البارحة تقول أفكر في نفس الموضوع، تقول إن شاء الله أني بجهز مشروعي قبل ما أتقاعد، ويوم بتقاعد بشرف عليه إن شاء الله إن شاء الله. دائما يعني خلوا النية حاضرة وموجودة، وفكروا فكروا بالفكرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن ترى الشيء المناسب بالنسبة لك وتبتدي تشتغل عليه من الحين، بحيث أنه يوم توصل لمرحلة التقاعد تنمي مثلا هذا المشروع وتكبره أكثر وتوقف وتشرف عليه بنفسك. فهذه مثلا من النماذج الخاصة بشو ممكن تسوون بعد التقاعد. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. حد من مستمعينا يمكن اقترب من مرحلة التقاعد الخاصة فيه، البعض الآخر يمكن اتقاعد وفعلا سوى شيء بعد التقاعد، وهناك من لازال خلونا نقول في منتصف مساره العملي، لكن من الآن بدأ يفكر بالأشياء اللي يتمنى أن يسويها بعد التقاعد، ومو بغلط على فكرة، ولا فيه استباق أيضا للأحداث. بنرجع ومن تواصل وياكم، لأن التخطيط في بعض الأحيان حلو بالمناسبة،
عموما بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا، واذا تعرفون شو الاشياء اللي بتسوونها بعد التقاعد شاركونا من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. للقادمين من إمارة الشارجة وبالتحديد على شارع الاتحاد، هناك ازدحام مروري في هذه الأثناء بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية وانسيابية. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، للزحام المروري بادي من عقب حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع راس الخور، هناك كثافة مركبات تكاد لا تذكر بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية، وأيضا الحركة طبيعية على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
4: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: إلى دبي الأفعال. دبايت، جست دبايت، لتس دبايت. سمعتوا عن يمكن هذا المصطلح اللي تم تداوله بشكل كبير جدا، وما زلنا مستمرين في تداوله لأن فعلا دبي الأفعال. خبر وايد حلو بنتكلم عنه إن شاء الله في بداية ساعتنا المقبلة، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الله يحفظه. وبنتكلم عن دبايت وكيف أنتم ممكن تستفيدون من جائزة دبي الأفعال، فبنتكلم عن التفاصيل أكثر. ليش اليوم نتكلم عن هالموضوع؟ شو المناسبة اليوم؟ اليوم وبتاريخ اليوم، ركزوا يانا واسمعوا التفاصيل. وبنتكلم عن هاي التفاصيل وممكن أنتوا تكونون جزء من دبي الأفعال، فخلكم متواصلين ويانا لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع، نتمنى لكم درب سهل سلس مرن، وتوصلوا لوجهاتكم بالسلامة. لنا عودة من بعد دقائق.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة حلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الارض ما وصل السما ماها.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه.

0: صيانة الأذية
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الصباح: جائزة دبي الأفعال تفتح باب الترشح لدورتها الأولى، نتنياهو يعلن رفضه الخطة الأمريكية بشأن غزة، تجدد قصف المخا والدفاعات الجوية تسقط مسيرات حوثية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية الثانية لهذا الصباح، أهلا بكم. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إد إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. وتهدف المبادرة إلى غرس تجربة دبي في العمل في نفوس الأجيال وترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر. اعتمد المجلس الوطني الاتحادي 7 مشاريع قوانين اتحادية، حيث شهدت إحدى جلساته موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد. في محلياتنا أيضا، استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية دبي مولاثون في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتكون هي المرة الأولى التي تقام فيها هذه المبادرة الرياضية خارج مراكز التسوق. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي.
2: أسعى دائما في مطار دبي الدولي إلى ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني وجعل الرياضة جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، انسجابا مع رؤية القيادة الرشيدة ودعما لمستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2030. ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
4: دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها هذا القطاع.
0: من شبكة ARN.
4: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخية. هذا وبعد أكثر من أسبوع من توجيه إسرائيل انتقادات للخطة، أعلن نتنياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه فيه ضغوطا من قاعدته اليمينية قبيل الانتخابات المقررة في 20 أكتوبر المقبل.
0: في
4: في تطورات لبنان، حض الأمريكيون إسرائيل على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم طلب من إسرائيل الانسحاب من مناطق جنوب لبنان، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقا تحت الأرض كان يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية، فيما أطلقت مدفعيته 5 قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي. كما تقدمت أليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى التطورات اليمنية، تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة ميناء المخا غربي اليمن مساء أمس الأحد، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها بحسب مصادر أمنية. وقال متحدث عسكري يمني إن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا من دون أن تتضح على الفور حصيلة القصف الجديد أو حجم الأضرار الناجمة عنه. ويأتي الهجوم بعد ساعات من قصف واسع استهدف المدينة والميناء وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للميناء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أبرز أخبار العالم، أيضا أعلن العراق عن تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في بادية محافظة المثنى المحاذية للحدود مع السعودية والكويت. وقال مصدر أمني إن أمرا ديوانيا صدر بتشكيل قيادة عمليات البادية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في بادية المثنى والمناطق المحيطة بها. وأضاف المصدر أن القيادة الجديدة ستعمل أيضا على تعزيز التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى وتوسيع انتشارها في المنطقة. هذا وتقع محافظة المثنى في أقصى جنوب غربي العراق، وتمتد حدودها الجنوبية مع السعودية والكويت. إلى فرنسا، حيث اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا أمس، ما استدعى تدخل أكثر من 200 فرد إطفاء لإخماد النيران وإجلاء سكان. وأشار مسؤولون إلى أن احتمال أن يكون الحريق قد اندلع بسبب مركبة اشتعلت فيها النيران على طريق محلي، واجتاح هذا الحريق حوالي 153 هكتارا وهو يواصل التمدد. أما في الكونغو، فقد أعلنت السلطات الصحية في البلاد ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حالة حتى تاريخ 6 أغسطس الجاري. ضرب الإعصار دولفين اليابسة مرتين في مقاطعة تشينجيانغ شرقي الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية في بعض المناطق. وكان المركز الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر إنذارا باللون الأحمر وهو أعلى مستوى للتحذير من الأعاصير، متوقعا هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في مناطق عدة. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الغالي خليجية على دانة الأثير.

0: الآن هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ساعتنا الثانية 8:24 توقيتنا في استوديو الخليجية. أرحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه الثواني وهذه اللحظات الأولى من خلال ساعتنا الثانية. نوجه التحية الصباحية للمستيقظين باكرا اللي صحصحوا في هاي اللحظات، اللي ما شباق إن شاء الله بيوصلون إلى مقر عملهم مثل مستمعنا عبد الله الزرعوني، صباح السعادة، يقول أنا جاي في الدرب ما بتأخر. زين، هذا أهم شيء، إن شاء الله ما بتأخر وإن شاء الله مديرك ما بيعطيك ملاحظات. خلونا في هاي اللحظات مع افتتاحية ساعتنا الثانية نتكلم عن جائزة دبي الأفعال دبيت، اللي تفتح باب الترشح من اليوم من تاريخ 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026. هذه بتكون الدورة الأولى بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الله يحفظه، والهدف من الإعلان عن هذه الجائزة اللي هي جائزة دبي الأفعال أو دبي ات أورد، تدعو فيها الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات والجهات اللي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي ات إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. وطبعا كان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويطول في عمره، أطلق مبادرة دبي الأفعال لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة وفي وقت قياسي. فاليوم أصبحت هذه الجائزة موجودة وللمرة الأولى انطلاقا من اليوم، تستطيع أن ترشح نفسك كفرد أو كأصحاب فكرة مشروع أو حتى كشركات وكمؤسسات وجهات مختلفة اللي منتهجة فعلا هذا النهج وفلسفة دبي الأفعال. بصراحة يعني من البادرات الجميلة، وأصلا مؤخرا مر علي بنك من البنوك أصدر بطاقة بنكية ومكتوب عليها شعار دبي الأفعال دبي ات، فشوفوا يعني دقة التفاصيل هذه وش كثر يوم هناك جهات فعلا تؤمن بهذه الفلسفة وفعلا تنتهجها كمنهج عمل في خلونا نقول مجالاتهم المختلفة. فهذه رسالة للجميع، أنت شوف نفسك فعلا متبني فلسفة دبي الأفعال، لا تتردد بالترشح لهذه الجائزة، جائزة دبي الأفعال. من خلال أوتو عبر ساعتنا الثانية مستمرين في تواصلنا وياكم. أذكركم بوسائل التواصل للي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا، عندكم رقم الأسمس 4000 وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. فاصل لمدة دقائق برجع وبتواصل وياكم وبندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة، خلكم متواصلين ويانا ولا نعود.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
0: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زائد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدى.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صفر تسعة
1: كانت الأثية.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
3: أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات. إذا حابين تشاركونا في مسابقتنا الوحيدة وتفرحون عيالكم ويستمتعون بأجواء عالم مدهش مع مفاجآت صيف دبي، وخلال هذه الفترة ممكن عيالكم أول شيء تفاجئونهم طبعا، يصيرون يغيرون جو ويستمتعون بوقتهم في عالم مدهش، واحد من أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة. وطبعا بدأ يستقبل الزوار من تاريخ 3 يوليو، لكن إن شاء الله مستمرين لين 23 أغسطس يوميا من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 10 المساء في قاعات الشيخ سعيد 1-3 في مركز دبي التجاري العالمي. هناك طبعا مناطق ترفيهية متعددة مليئة بالمرح، بدءا من منطقة الألعاب اللينة والنطاطات الملونة وصولا إلى ألعاب الكرنفال والألعاب الحماسية وتحديات المهارات، غير طبعا العروض المسرحية وورش العمل المتنوعة، غير فرصة اللقاء بمدهش ودانة وجها لوجه، غير خيارات الطعام المتنوعة اللي تشمل مأكولات عالمية ومخفوقات الحليب وحلويات ومذاقات تعيد أجمل الذكريات. بعد عندهم سوق مدهش اللي يضم مجموعة من المنتجات والهدايا التذكارية التي لا غنى عنها، وتعتبر وجهة عائلية مثالية هذا الصيف لقضاء يوم كامل من المرح في أجواء داخلية ومكيفة. إذا حابين تربحون بطاقة قيمة 1000 درهم ممكن عيالكم يلعبون كل الألعاب ويستمتعون بأجواء عالم مدهش، شاركونا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بعد ما توصلنا مشاركاتكم بنتصل على مستمع من مستمعينا وبتكون عنده 30 ثانية بنعطي شيء، يعني مثلا على سبيل المثال اذكر خلال 30 ثانية مثلا أسماء أماكن موجودة في دبي مثلا، أنا أعطيكم مثال بس مو بهذا هو السؤال بيكون، أوكي؟ ولازم نشوف كم بيجاوب من الإجابات خلال هاي 30 ثانية، ومن بعد ذلك أكيد طبعا بنقدم له هذه البطاقة اللي فيها 1000 درهم وعيالكم يقدرون يستمتعون فيها في أجواء أكيد عالم مدهش. أنا عارف أنه يعني يمكن وايد صعب الحين أحد من عيالكم يكون موجود في السيارة، لكن إذا عيالكم وياكم في هاي اللحظات مودينهم المخيم الصيفي، عندهم كورس، عندهم موعد، تقدرون سارين تتريقون، تقدرون بعد تشاركونا وبنتصل وولدكم يكلمنا ويجاوبنا خلال 30 ثانية بالشيء اللي بنطلبه منه. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بكتابة كلمة مدهش. حمد حسن اليابر حياك الله ويا مرحبا بك. مريم الاجتبي أيضا يسعد صباحك، في انتظار المزيد من مشاركاتكم أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. استعدوا، يمكن يجيكم اتصال ولازم تكونون سريعين في 30 ثانية بالإجابة على الشيء المطلوب منكم. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع.

الخليجية. كانت الأثير 1-0-0-9. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة، هناك ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام

0: بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم وتوصلون بالسلامة على التايم أون تايم، وربي يحفظكم.
1: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: ما زلنا مستمرين في أجواء مسابقتنا الوحيدة وإلى عالم مدهش. إذا تبون تفرحون عيالكم وتفاجئونهم ببطاقة فيها 1000 درهم ممكن أنهم يستمتعون بعالم مدهش ويلعبون الألعاب المختلفة اللي موجودة هناك في مركز دبي التجاري العالمي من قاعة 1 إلى 3، فتقدرون تشاركونا بكتابة مدهش. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، كمبيوترنا بيختار مستمع من مستمعينا بنتصل عليه، بتكون عنده 30 ثانية. خلال هاي 30 ثانية لازم يجاوب أكبر قدر ممكن من الأشياء اللي بنطلب منه أنه يذكرها. مثلا طلبنا منه يذكر أسماء لشوارع موجودة في دبي مثلا، فلازم يبتدي يجاوب بسرعة. نبغى مثلا يذكر أسماء لمأكولات مختلفة خلال 30 ثانية، لازم يبتدي يجاوب بشكل سريع جدا. مو بهذه الأسئلة، عندنا أسئلة ثانية، ولكن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. وخلال 30 ثانية شو تقدرون تذكرون من هذه الأمور؟ فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. محمد فاضل سعيد لوتان ورسالة مبغنيم، شيخ سعيد، بدر خلفان حمدان، عبدالله الزرعوني، هزاع الشحي، عبد الرحمن حسن درويش، حياكم الله ويسعد صباحكم. أيضا التحية توصل لسلام عيسى الكعبي، أماني عبد العزيز عبدالله، يوسف سالم الحمادي، مريم الاجتبي، حمد حسن اليابر، وغيرها من المشاركات اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. بالمناسبة، إذا يعني هاي من الاحتمالات الضعيفة، بس إذا كانوا عيالكم وياكم في السيارة، نحب نكلمهم ونسألهم هاي الأسئلة لأن أكيد عندهم خبرة في هذا الموضوع. أمل خلفان سعيد، حياك الله ويا مرحبا بك، في انتظار المزيد من مشاركاتكم بكتابة مدهش مع أسماءكم الثلاثية. وفي ساعتنا المقبلة نرفع سماعة التليفون، بنتصل على حد من مستمعينا وبنشوف إيش كثر بيكون متحمس ومتهيئ إنه يجاوبنا خلال 30 ثانية بأكبر قدر ممكن من المطلوب منه. لنا عودة من بعد دقائق ويسعد صباح الجميع. Good morning.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة لجامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية؟ وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
0: أشعار فساع على الخليجية.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
5: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يالهنوف الفرس، وقامت تلاقف بيمواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إيد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إيد إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخي. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية في لبنان فيما أطلقت مدفعيته قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها بحسب مصادر يمنية. اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا أمس ما استدعى تدخل أكثر من 200 رجل إطفاء لإخماد النيران بالإضافة إلى إجلاء سكان من المنطقة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة عبر دانة الأثير 1009. طلبنا منكم اليوم تشاركونا بكتابة مدهش، وإذا تكلمنا عن مدهش فنحن نتكلم عن سنوات من الذكريات خاصة بعالم مدهش. اليوم حتى عيالكم يقدرون يستمتعون بهذه الأجواء ويغيرون جو وقبل طبعا ما تنتهي عطلة الصيف يستمتعون بوقتهم يغيرون جو، ويعني نحاول دائما نسعدهم بأي طريقة. واليوم حنقدم لهم بطاقة فيها 1000 درهم إذا زاروا عالم مدهش يقدرون يلعبون بالألعاب المختلفة ويستمتعون بهاي الأجواء. ونذكركم بأن عالم مدهش إن شاء الله مستمر لين تاريخ 23 أغسطس، موجودين من قاعة 1 إلى 3 في مركز دبي التجاري العالمي اللي هي قاعة الشيخ سعيد عموما أو قاعات الشيخ سعيد عموما. في هاي اللحظات تنضم إلينا على الهواء مباشرة مستمعتنا اللي بنشوف إذا بتكون سريعة ولا لا في إجاباتها. قول صباح الخير لك يا أمل خلفان سعيد.
3: واحد شوارد الغالية،
2: حياك الله أمل.
3: الله يحييك.
2: سريعة دائما عندك سرعة بديهة
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. يعني سؤالنا وايد سهل. عندك عيال يا أمل؟ متزوجة؟
3: عندي نعم.
2: حلو زين. فأنت الحين دورك أن أنت تشدين حيلك بالنيابة عن عيالك عشان يستمتعون بوقتهم. أوكي. عندنا 30 ثانية، وخلال هاي 30 ثانية المطلوب منك شيء بسيط جدا. أنا بعطيك الحين هذا الشيء وعلى أساسه أبغيك تذكرين أكبر قدر ممكن من هاي الفئة بالتحديد. أوكي؟
3: إن شاء الله.
2: مستعدة؟
3: مستعدة.
2: كيف وضعك يا عالم الحيوان؟
3: نفضل.
2: يلا بسم الله، عندك 30 ثانية ونبغي منك سرعة أوكي في الإجابة، وجاوبي كثر ما تقدري ليه ما أقول لك بس.
3: أوكي.
2: أوكي أبغيك في هاي اللحظات تعطينا أسماء للحيوانات. بدت الدقائق أو الثواني.
3: زرافة، الحصان، أرنب، تمساح، فراشة، القطو، النمر، الأسد.
2: حلو. بعد
3: الفيل، الغوريلا، الزواحف بأنواعها، الضفدع.
2: بعد
3: يا ربي الله يذكركم، الحمار، الكلب، الحوت، فرس النهر.
2: جميل ما شاء الله. مبروك مبروك مبروك. مبروك يا أمل. لا صراحة اجتهدتي بالنيابة عن عيالك.
3: الله يبارك فيك.
2: مبروك يا أمل، وإن شاء الله تودينهم ويستمتعون بوقتهم مع هاي البطاقة. أنت ربحتي ويانا هاي البطاقة من عالم مدهش فيها 1000 درهم، وإن شاء الله يستمتعون ويقولوا لك شكرا يا ماما.
3: الله يسلمك، ما تقصرين، جزاك الله خير.
2: شكرا لك، يوم سعيد يا أمل.
3: يوم سعيد.
2: شكرا، مع السلامة. إذن أمل اليوم ربحت ويانا هذه البطاقة وهي أول رابحة. كل يوم بيكون عندنا سؤال بنفس الطريقة. اليوم كانت النموذج أمل في إجاباته، وكانت نموذج حي لمستمعين اللي بيشاركونا إن شاء الله في الأيام المقبلة في هذه المسابقة. أكيد قسم الجوائز بيتواصلون مع مستمعين اللي يربحون ويانا على أساس يستلمون هذه البطايق ويستمتعون بوقتهم مع الألعاب والكرنفالات المختلفة والأجواء المليئة بالألوان في قلب عالم مدهش مع مدهش ودانا. عموما في هذه اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم إن شاء الله في فقرتنا المقبلة. وهارد لك اللي ما اختار الكمبيوتر اليوم، بس قد لك اللي بيشاركنا في الأيام المقبلة. لنا عودة من بعد دقائق، ويسعد صباحكم.
0: هو الخليج،
4: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفه، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظل اللي صرت أذوقه بكفي، متى الشوارع تجمع اثنين صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: وين العوائل الإماراتية تسافر في الصيف؟ ها؟ أكثر وجهة يسافروا لها العوائل الإماراتية في فترة الصيف، إجازاتهم الصيفية خلال هاي الفترة في عام 2026. يمكن الفيديوهات اللي يشوفونها أهلكم ربعكم أو حتى أنتوا يمكن سافرتوا ورجعتوا من هذه الوجهة، من وجهة نظركم يا ترى شو أكثر وجهة في 2026 العوائل الإماراتية سافروا لها؟ يمكن الحين موجودين هناك ويمكن رجعوا ويمكن مقررين الأسبوع الجاي. فانتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. ونحن عندنا إحصائية بنتكلم عنها إن شاء الله في فقرتنا القادمة من خلال وقت أوتو، بنتعرف على هذه التفاصيل. وأكيد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن العوائل الإماراتية، الشباب الإماراتيين دائما يحبون يكتشفون وجهات جديدة ويتعرفون عليها، ومن فترة لفترة ما شاء الله يشوفونهم متوجهين أو زائرين وجهة بشكل كبير جدا. مثلا على سبيل المثال من فترة الناس كانوا وايد يسيرون زاكوباني في بولندا، الحين مثلا هناك توجه كبير للدول الاسكندنافية، واحدة من أبرز الوجهات اللي هي الدنمارك على سبيل المثال. فكل ما يكتشفون وجهة يصبح هناك إقبال أكبر عليها. جنوب أفريقيا ما شاء الله تبارك الرحمن وايد ناس مسافرين جنوب أفريقيا. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، يا ترى في صيف 2026 وين العوائل الإماراتية سافروا، أو شو أكثر وجهة زاروها العوائل الإماراتية؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ولنا عودة من بعد دقائق وبنتعرف على التفاصيل أكثر وأكثر إن شاء الله في الفقرة القادمة. ولا نزعل مستمعينا، ما نخلي شيء في خاطرهم. اليوم عيد ميلاد صاحب الرقم لنهاية 8-4-6، ما شاركنا بسمع شان نقول لها هابي بيرثدي، كل عام وانت بخير، ولا كل عام وانت بخير. إن شاء الله يومكم سعيد وجميل، تستانسون عليه، تفرحون فيه. وهاي الأغنية إهداء للي اليوم يوم ميلادهم.

0: خليجية
1: 100% خليجية
0: 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا،
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
1: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?

هناك. طلبنا من المستمعين يخبرونا إذا كان عندهم فكرة عن أعداد السياح الإماراتيين، وين يا ترى أكبر عدد من السياح الإماراتيين موجود. فيقولكم تخيلوا خلال النصف الأول من عام 2026 أعداد السياح الإماراتيين إلى تايلاند وصلت لأرقام كبيرة، مجموعها 37,321 وفقا لأحدث بيانات هيئة السياحة التايلندية. في أو خلال 7 سنوات يقولكم مجموع السياح الإماراتيين إلى تايلاند وصل إلى 130,158 أيضا وفقا لأحدث بيانات هيئة السياحة التايلندية. وبالتالي تواصل تايلاند ترسيخ حضورها السياحي، واحدة من أبرز الوجهات الخارجية المفضلة لدى المسافرين الإماراتيين، مدعومة أكيد طبعا بعوامل عدة. وهذه الفترة يعني فترة كبيرة جدا، يقولكم تخيلوا بأن عدد المواطنين الإماراتيين اللي زاروا تايلند خلال 18 شهر في الفترة ما بين يناير 2025 ويونيو 2026 وصل إلى 210,000 مواطن. وطبعا هذا وفقا لأسعار تذاكر الطيران على الرحلات التجارية، أصبح هناك إقبال كبير على تايلاند خلال ذروة الصيف، وهذا انعكس على كلفة السفر مع تسجيل ارتفاعات ملموسة في أسعار الرحلات المباشرة في الإمارات إلى أبرز الوجهات التايلندية، لا سيما مع الحجوزات المتأخرة واللحظات الأخيرة اللي يبحث فيها المسافر عن حجز لموعد سفر قريب، واللي وصلت حتى إلى نحو 7,100 درهم. نعم، سعر تذكرة الطيران مثلا على طيران الإمارات وما يزيد على 6,000 درهم على طيران الاتحاد، وذلك لحجوزات الدرجة السياحية اللي تتم في last minute، اللحظات الأخيرة أو قبل ساعات في يوم موعد الرحلة تحديدا إلى جزيرة بوكيت التايلندية. فالوجهات الأشهر اللي يوصلوا لها أكيد طبعا السياح الإماراتيين بوكيت وبانكوك وأيضا كرابي. وفعلا تم ملاحظة أن الأسعار في يوليو وأغسطس شهدت ارتفاع كبير وصلت إلى 52% بالنسبة لوجهات أو تذاكر السفر لبوكيت، و45% إلى تذاكر السفر إلى بانكوك، و39% إلى تذاكر كرابي. وتم تايلاند لها نكهة مختلفة ولها خلطة سحرية مختلفة، وتم الأقرب للكثيرين، ويمكن من أكثر الوجهات اللي يتردد عليها السائح الإماراتي دون ملل أو كلل. فصح كلامك يسار الكعبي، تايلاند هي اللي ما شاء الله يعني فيها إقبال كبير من أعداد السياح الإماراتيين لها. في كل فكرة في أي وقت بتسيرون من شهور السنة بتشوفون هناك سياح إماراتيين زائرين تايلاند. وتايلاند حلوة بطبيعتها، بتسوقها، بمحلاتها، مطاعمها، كافيهاتها وكل مالها، وتتطور أكثر وتقدم اللي يحبه السياح فيها. عموما في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، إلنا لقى بإذن واحد أحد يتجدد إن شاء الله غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، وإن شاء الله غدا نلتقي على خير. مع السلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا الغامة اللي دوار عدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، الحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحا بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1-0-0

0: اكتشف كريبتو كولايدر في 29 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت جائزة دبي الأفعال دبي إيد فتح باب الترشح لدورتها الأولى اعتبارا من اليوم وحتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، داعية الأفراد والمشروعات والشركات والمؤسسات والجهات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي إيد إلى المشاركة في مجالات الجائزة المختلفة. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراجة التاريخية. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية بلبنان فيما أطلقت مدفعيته قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حدثة باتجاه أطراف بلدة حريس بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها. اندلع حريق سريع الانتشار في جنوب فرنسا أمس ما استدعى تدخل أكثر من 200 رجل إطفاء لإخماد النيران بالإضافة إلى إجلاء سكان من المنطقة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: لو ما

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجمع الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجوجوكم.

0: الخليجية
1: 1-0-0-9
0: الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جا منك حلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سال.

0: الخليجية 1-0-0-9. بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايف، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة إيده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دخلت هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 75 شاحنة محملة ب 663 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراجات التاريخية. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية بلبنان، فيما أطلقت مدفعية قذائف سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، كما تقدمت آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حريص بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي الماء اليمن مساء أمس، فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها كما قالت مصادر يمنية. أعلن العراق عن تشكيل قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن في بادية محافظة المثنى المحاذية للحدود مع السعودية والكويت. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: صابر.
1: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
0: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
1: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
1: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: 1009.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا،
1: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بي

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية عطفه رموشه سيوف موت جات مستن منها عروقي ورا الأضلاع من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها الطف ترى في كتاب الله والسنة من تاب يكسيه رب البيت من لطفها والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة كيف يتكبره مخلوق من نطفها سكنت في خافقي والله لهلا منه قم ولع الشوق في الخفاق واللطف
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدام يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن فتح باب التسجيل لمواطني دولة الإمارات الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم سيبدأ بتاريخ 14 من سبتمبر المقبل وسينتهي في 25 من الشهر ذاته 2026. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراجة التاريخية. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. تجدد القصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة وميناء المخا غربي اليمن مساء أمس فيما تصدت الدفاعات الجوية للهجوم وأسقطت عددا من المسيرات فوق المدينة وضواحيها. ختاما ضرب إعصار مناطق عدة في شرق الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية، هذا ورفعت السلطات الصينية مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الشديدة من الثالث إلى الثاني فيما ألغى مطار هانتشو شوايتشان الدولي 388 رحلة داخلية وخارجية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيره من أوصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذا لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذا ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذا لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على مسمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزيد.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. اجلس اجلس
1: وحنا
2: احلى طرب مع جلسات
3: وانت بجد.

0: مرحلة طرب مع جلسات بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أن يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر أنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية. الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت اني مولع في هواها، ولو درت ان الثرى من تحتها وان السما من فوقها وان الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

0: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدام يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا لنبني مع المجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص، وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي، بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخي. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. كشف تقرير حديث نشرته وسائل أعلام أمريكية عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيرا إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حتى 6 أغسطس الجاري. ضرب إعصار مناطق في شرق الصين وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية، ورفعت السلطات الصينية مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجوية الشديدة من 3rd to 2nd، فيما ألغى مطار هانغتشو شيواشان الدولي 388 رحلة داخلية وخارجية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية كانت

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد، والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، وحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
0: وبوسي خدها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير، أفراح وخير.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خطة غزة والبنود 15 فيها ليضع حدا لأسابيع من التفاؤل الأمريكي بعدما كان الرئيس دونالد ترامب قد وصف الاتفاق بالانفراج التاريخي. طلب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من إسرائيل الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصا حادا فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومنائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. كشف تقرير حديث نشرته وسائل إعلام أمريكية عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيرا إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 1887، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 4120 حتى 6 أغسطس الجاري. هذا ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس إلى تعزيز الاستجابة بشكل عاجل محذرا من تسارع الانتشار الفيروس. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: بوليفار
4: بوليفار
3: بوليفار
0: على الخليجية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. سعيد بتواصلكم وكذلك من خلال لقائنا في هذا اليوم، وسعيد بالعودة إلى لقائنا مع مستمعين بعد هذه الإجازة، وإن شاء الله دائما تكونون في سعادة. ومن خلال أيضا لقائنا في هذا اليوم إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. اليوم عندنا حديث في عالم الصحة، وكذلك أيضا في عالم الأسرة، وكذلك أيضا من خلال تنوع فقراتنا وتواصلكم على الخليجية على 1009. وبدايتنا الأولى مع جرين تي.
1: جرين تي
0: طيب، في جرين تي نسمع دائما الكثير من النصائح الخاصة بأهمية تناول الفيتامينات خلال اليوم، وطبعا هذا الشيء مؤثر في صحة الإنسان أكيد، يعني إيجابا ممكن يكون سلبا في بعض الحالات إن لم يكن تحت إشراف طبي. ولذلك اليوم من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال مسجداتكم اللي تصلنا على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية، ما هو الفيتامينات الموجودة في الصيدلية طبعا اللي تعتقد بأنه واحد من أهم الفيتامينات حتى تعيش في صحة أفضل؟ ما هو يا ترى؟ مع أسماءكم عن طريق 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم اللي تصلنا في هذا المساء. ويا مساء الخير والسعادة مع انطلاقة لقائنا ولقاء جديد يجمعنا بمستمعينا. يا مساء الخير والسعادة.

0: Green Tea.
1: أعود إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. وعمر همام حياك الله يا عمر. مساء الورد يقول فيتامينات ضرورية خاصة الواحد يعني يكبر في السن واحتياجات منها تزيد ويخلي فحص الدوري مهم جدا وبانتظام, والله يوفق الجميع إن شاء الله ويواليهم الصحة والعافية اللهم أمين. شكرا لك يا عمر. أيضا كذلك أمل, أهلا وسهلا يا أمل, مساء الخير ومساء النور والسرور والبدايات الجميلة, وكانت إجازة عميقة بالتحديات. شكرا لك يا أمل, وأيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات. إذن يا ترى هل أنت تحرص دائما على تناول الفيتامينات؟ ما هو الفيتامين اللي تحرص دائما وتقول أنه من الأساسيات خلال يومك؟ قبل 25 عام كانت الفكرة بسيطة لكنها كانت كبيرة بالأثر. تكريم كل إعلامي آمن بأن الكلمة تصنع فرقا, واليوم وبعد ربع قرن أصبحت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنية والإبداع وتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي. 25 عاما وما زالت القصة مستمرة.
0: هو الخليج, على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة, وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 33, 43, المنامة 34, 39, الدوحة 34, 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34, 40, أما الكويت 36, 45, وأخيرا الرياض 31, 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: Green Tea.
1: في جرين تي عود إلى مسجاتكم خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9 وأمل مساء النور والسرور تقول الزنك أحيانا والأوميجا 3. طيب نشوف يا ترى شو يقول هذا التقرير. طبعا يتناول الملايين من البشر الفيتامينات المتعددة يوميا، لكن الأبحاث تظهر أنها لا تقدم الفوائد الملموسة للحد من مخاطر الأمراض المزمنة لدى معظم البالغين الأصحاء الذين يتبعون نظام غذائي متوازن. طبعا قد تكون مفيدة لفئات معينة أو لمن يعانون من قيود غذائية أو نقص في العناصر الغذائية، لكن ما هي هذه الحدود، حدود الفيتامينات المتعددة؟ رغم أن الفيتامينات المتعددة ممكن أن توفر فوائد صحية للبعض، إلا أنها ليست الحل المضمون لتحسين الصحة للجميع. هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الفيتامينات المتعددة لا تحقق الفوائد الصحية التي يأمل الكثيرون في الحصول عليها. طبعا لا يمتص الجسم جميع العناصر الغذائية في الفيتامينات المتعددة بالتساوي، تؤثر عوامل مثل العمر والحالات الصحية والنظام الغذائي على مدى كفاءة امتصاص الجسم لكل عنصر، وبالتالي يعتمد كثير من الناس على الفيتامينات المتعددة لتعويض ما ينقص نظامهم الغذائي، لكنها لا يمكن أن تحل محل فوائد النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية. تظهر الدراسات أن الفيتامينات المتعددة ليس لها تأثير يذكر على أمراض مثل أمراض القلب، وبالتالي لا يمكن أن تكون مفيدة بشكل مباشر. أيضا هناك نقطة مهمة وهي تفاعلات الفيتامينات مع الأدوية. ممكن أن تتفاعل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفيتامينات المتعددة مع بعض الأدوية الموصوفة، مما قد يتداخل مع امتصاص هذه الأدوية وفعاليتها. بالنسبة لمعظم الناس فإن النظام الغذائي المتوازن الغني بالأطعمة الكاملة يقدم فوائد صحية أكثر موثوقية من الفيتامينات المتعددة وحدها، وبالتالي بعد تناول الفيتامينات المتعددة القياسية التي تحتوي على مستويات غذائية قريبة من الكميات اليومية الموصى بها، يعد هذا الأمر أمر مهم جدا. طبعا قد يؤدي تناول فيتامينات متعددة تحتوي على كميات عالية من بعض العناصر الغذائية وخاصة الفيتامينات ذائبة في الدهون مثل A, D, E وكي إلى بعض المشكلات الصحية، وبالتالي يسبب الإفراط في تناول فيتامين A، الصداع، الدوار، الغثيان، وبالتالي علينا دائما أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهذا مجرد مثال. طبعا لا شك بأن معالجة نقص العناصر الغذائية مهم جدا، هناك فوائد محتملة لتناول الفيتامينات المتعددة يوميا، ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون تحت إشراف طبي، وبالتالي أيضا نعرف متى الأوقات المناسبة لتناولها، لأنه هذه الفيتامينات تختلف من شخص إلى آخر، ويعني يختلف كذلك أيضا مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي أيضا من شخص إلى آخر، ولا يمكن أن نعرف ذلك إلا من خلال الفحوصات وكذلك تحت إشراف الطبيب المختص. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم أيضا عبر 4000 اتصالات وفي مساء جديد، والمزيد كذلك من موضوعاتنا خلال ساعتنا الأولى وكذلك أيضا ساعتنا الثانية.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبي يجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. أي وقت أنا أتكلم عن 2007، أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه تقدر تعرف النظام هذا. تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بس حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: Events. Events.
1: من دبي انطلقت حكاية أصبحت اليوم جزءا من ذاكرة الإعلام العربي. حكاية بدأت قبل 25 عاما وكبرت مع كل صحفي ومذيع وصانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق، واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز احتفاء بالماضي ونظرة نحو المستقبل. تخيلوا أكثر من 32

أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل.

0: ما يسحل عليك صابر، وهذه قيمة أخلاقي، لأن أرض الوفاء دون الوفاء تمحل، ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي بمكحلات العيون اللي بلا مكحل بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل، وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي عيونهم نحل، لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحل، وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة إعادة تعيينه. الإمارات تحبط هجمات سبرانية متقدمة استهدفت الطيران والطاقة والتعليم. الإمارات تتضامن مع النيجر وتعزي في ضحايا حادث تصادم حافلتين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية إلى جانب حملات تصيد إلكتروني موجهة ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة. هذا وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها. ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السبرانية الوطنية في دولة الإمارات وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في الرصد المبكر والتحليل الاستباقي للتهديدات وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية النيجر في ضحايا حادث التصادم بين حافلتين والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. إلى الشأن اليمني، حيث تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. وقالت القوات المسلحة اليمنية إن الحوثيين نفذوا الهجوم باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفين ميناء المخا ومنشآت مدنية ومساكن للموظفين ومحطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع عسكرية. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 شخصا معظمهم من المدنيين. هذا وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيرة شاركت في الهجوم، معتبرة أن استهداف المخا يمثل اعتداء على القوات المسلحة اليمنية بأكملها. وشددت على امتلاكها الإرادة والقدرة على الرد وإسكات مصادر التهديد ومنع تكرار الهجمات. وفي سياق متصل، عبر هانس جراندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عبر عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. وتأتي هذه الهجمات في خضم تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، مما يزيد بشكل حاد من خطر عودة نزاع واسع النطاق في اليمن. ودعا جراندبرغ الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل لاتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع المزيد من تآكل ما حققته الهدنة للمدنيين اليمنيين. وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن: لا يمكن إنهاء هذا النزاع على نحو مستدام إلا من خلال عملية سياسية جامعة، فالتصعيد يدفع اليمن في الاتجاه المعاكس، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من تداعيات المزيد من التصعيد. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم الاثنين إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات ل6 ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري للصحفيين اليوم: إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. هذا وأوضح ميري أن القضاء العراقي يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الأطر القانونية معاملة قانون الإرهاب، مؤكدا أن أي سلاح غير مسجل سيعامل معاملة السلاح خارج القانون وستتخذ بحق الحائزين له الإجراءات القانونية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الخليجية 1009.
8: بوليفارد
9: بوليفارد
7: بوليفارد
5: على الخليجية.
10: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. مساء بالخير على المتواصلين من خلال مسيداتهم. شكرا لك يا أمل، وإن شاء الله دائما في صحة وكذلك أيضا في سعادة. طبعا يشكل الماء أكثر من 60% من جسم الإنسان، وبالتالي هو يؤدي دور أساسي وجدا مهم هذا الدور في تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص كذلك أيضا من بعض المشكلات الصحية والحفاظ على ترطيب العينين وكذلك أيضا الجسم بشكل عام والمفاصل بشكل خاص. اليوم أسأل مستمعينا من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية، يا ترى هل هناك تركيز بالنسبة لك لشرب الماء في أوقات محددة؟ يعني هل عندك تركيز بأن يعني لابد أن كل نصف ساعة تشرب يعني نسبة معينة من الماء، وكم عدد أكواب الماء اللي ممكن أن تشربها خلال اليوم؟ مع أسماءكم كم عدد الأكواب الماء اللي تعتقد بأنها فعلا هي شيء صحي، ومع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية.

0: Events.
1: Events.
2: مسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا. وتابعوا هذه المسرحية والتي تتحدث عن رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدان لاستقبال طفلهم الأول، وسيكون عرض هذه المسرحية في دبي أوبرا. تدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، حيث تتابع قصة زوجين وهما يعيشان إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهما وهم انتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة يحاولان خوض هذه الرحلة بهدوء. وبينما ينتظران وصول الطفل الصغير يحلمان بأن يصبح يوما ما مهندس للذوق العام، وهو عنوان المسرحية مهندس الذوق العام. طبعا هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، وستكون في 9 و10 من أكتوبر المقبل في دبي أوبرا، وبإمكانكم الحصول على التذاكر من خلال visitdubai.com. ومسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي الكوميديا، الراعي الإعلامي لهذه المسرحية الخليجية 1009.
1: هو الخليج
3: على الخليجية.
4: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بإنك ما سواك انتي سكنت القلب والوجدان.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009. عود إلى مسجاتكم. أمل مساء سعادة وصحة والعافية. تقول تقريبا لتر ونصف إلى لترين. كنت أضبط المنبه كل ساعة عشان يعني أذكر وأشرب كذلك، لأني يعني أحس أنه فعلا شيء مهم، وأن كل ساعتين أكل شيء خفيف أيضا، و من حين إلى آخر. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك عمر همام، حياك الله يا عمر. يقول مساء الورد، يقول يعني في كل العدة في الصيف لا تشرب وتوازن. بالنسبة لي يقول كمية الناس اليومية يعني تقريبا يبقى 3 لتر إلى 4 لتر يوميا، وعلى فترات. حاليا في دبات ماء ممكن نتخبر كم لتر تشرب في كل ساعة، وأنا أستخدمه بشكل يومي، وخصوصا يعني أشرب وقت التمرين على الأقل أخلص على لتر واحد. والحمد لله. شكرا لك يا عمر، وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق 4000. هناك الكثير من الأهمية لشرب الماء خلال اليوم. وليش؟ لأن الماء يشكل أكثر من 60% من جسم الإنسان، وبالتالي يؤدي دور أساسي في تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص كذلك أيضا من بعض المشكلات الصحية، الحفاظ على ترطيب العينين والجسم عموما والمفاصل خصوصا. طبعا مع ذلك تفقد أجسامنا الماء باستمرار حتى من خلال التنفس، وبالتالي هي مسألة مهمة. وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها كثيرون عند محاولة الحفاظ على ترطيب أجسامهم، بحسب كذلك أيضا بعض الأخبار الصحية الخاصة بهذا الموضوع. الاعتقاد أن الماء هو أفضل مشروب للترطيب، حيث يعد الماء المشروب المثالي للاستهلاك اليومي لأنه مجاني، يحتوي على سعرات حرارية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالترطيب الفعال فإنه ليس المشروب الأمثل. طبعا يوضح الخبراء وأخصائي التغذية أن المياه في الواقع تأتي في مرتبة متأخرة إلى حد ما من حيث جودة إعادة الترطيب. تشير الأبحاث إلى أن الحليب مثلا سواء قليل الدسم أو كامل الدسم يمكن أن يمتصه الجسم بكفاءة أكبر، كما يمكن لعصير الفاكهة أن يساعد على ترطيب الجسم بسرعة خصوصا بعد ممارسة الرياضة. يعود ذلك إلى احتواء بعض هذه المشروبات على معادن وأملاح مهمة مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، لتساعد الجسم في الحفاظ على كمية أكبر من السوائل بدلا من التخلص منها سريعا. وبالتالي الشاي والقهوة أيضا هما يساهمان في ترطيب الجسم، خلافا للاعتقاد الشائع بأنه يسببان الجفاف. ويوضح العلماء أن لهما تأثير إيجابي في إعادة ترطيب خلايا الجسم. الاعتماد أيضا على العطش، وهي مسألة مهمة، أن الجسم يعني يبدأ بالفعل في الدخول في مرحلة نقص السوائل، وبالتالي هنا تشعر بالعطش فتطلب شرب الماء. ولكن يقول العلماء إذا كنت تشرب فقط عندما تشعر بالعطش فقد فات الأوان، وبالتالي يؤدي نقص السوائل إلى الصداع، إلى الدوخة، إلى الإرهاق، ويصبح الأمر أكثر أهمية لدى كبار السن، لأن الإحساس بالعطش قد يضعف مع التقدم في العمر الإنسان بشكل أكبر، كما قد لا يستطيع الأشخاص ربما أحيانا التأكد من حاجة الجسم لشرب الماء إلا من خلال العطش، ولكن الأفضل هو تناول الماء بشكل دوري. تشير غالبية الإرشادات الصحية أن تناول ما بين 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميا، في حين يؤكد خبراء الصحة أنه لا توجد كمية واحدة تناسب جميع الأشخاص، وأن الكمية المناسبة تختلف من شخص لآخر بحسب الجنس، الوزن، والظروف الصحية. وبالتالي يقول العلماء أن الكمية المناسبة يمكن تقديرها بنحو 35 مللتر من السوائل لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ولكن الاحتياج قد يرتفع في الأجواء الحارة وعند ممارسة الرياضة والتعرق بكمية أكبر. طبعا انتشرت مكملات الأملاح والمعادن في صورة حبوب ومواد هلامية، مع الترويج لها باعتبارها وسيلة مثالية لترطيب الجسم، لكن العلماء يقولون بأن هذه المنتجات تحظى بقدر مبالغ فيه جدا من الدعاية الإيجابية، ولكن الأهم هو شرب السوائل التي ذكرناها قبل قليل، وبالتالي حتى يكون الإنسان دائما وأبدا يعلم بأنه في صحة جيدة وقادر على أن يقوم بأدواره اليومية بالشكل الصحيح. وبالتالي المسألة هي الرئيسية في هذا الأمر، بأن الإنسان لا ينتظر حتى يشعر بالعطش بقدر ما أنه دائما يساهم في في مسألة ترطيب الجسم خصوصا في الأجواء الحارة. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم أيضا للمزيد من موضوعاتنا تأتيكم على الهواء مباشرة، ومن خلال تواصلكم في لقائنا وكذلك أيضا المزيد من برامجنا خلال اليوم.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

من دبي انطلقت حكاية أصبحت اليوم جزءاً من ذاكرة الإعلام العربي. حكاية بدأت قبل 25 عاماً وكبرت مع كل صحفي ومذيع وصانع محتوى آمن بأن الجودة تصنع الفرق، واليوم تواصل جائزة الإعلام العربي كتابة فصل جديد من التميز احتفاء بالماضي ونظرة نحو المستقبل. تخيلوا أكثر من 82 ألف مشاركة ومئات الفائزين وآلاف القصص التي استحقت أن تروى. هذه ليست مجرد أرقام، بل رحلة صنعتها جائزة الإعلام العربي على مدى 25 عاما لتبقى معيارا للتميز ومنصة تحتفي بكل من يجعل الإعلام أكثر تأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يسوقني المداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة ما هي بتتعبني صعوب الطرايق. أجيب

0: ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فساع على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. عبر هانس جروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم وحياكم الله. اليوم معكم اليازية وبداية أسبوع سعيدة عليكم جميعا. أنا اليوم بدال مريم وبكون وياكم على مدار ساعتين إن شاء الله، وبنتكلم فيها عن مواضيع متنوعة، وأكيد أستقبل مشاركاتكم عبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 أو عبر الاسمس 4000. لكن خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق مع أول موضوع لنا في برنامجنا.

0: الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: رجعنا لكم مستمعينا وفي ساعتنا الأولى من برنامجكم شورت كات، بس هالمرة مع اليازية. كلنا تربينا على أمثال وحكم نرددها إلين اليوم. خبرونا شو المثل الشعبي أو المقولة الشهيرة اللي دوم دايما أنتوا ترددونها وتحسون أنها تنطبق على مواقف وايد في حياتكم، أو خلونا نقول شو أكثر مثل معروف دايم تستخدمونه أنتوا في حياتكم اليومية أو في أي موقف تقولونه. استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر مثل معروف دايم تستخدمونه في حياتكم اليومية أو في موقف يعني بالعادة أنكم تكررونه؟ استقبل مشاركاتكم مستمعينا، وخلوني أطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشقيه، من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. ومستمرين معكم مستمعينا، وكان سؤالي لكم في الفقرة السابقة شو أكثر مثل معروف دائم تستخدمونه في حياتكم اليومية أو في أي موقف عادة أنتوا تقولونها؟ وصلتني مشاركاتكم. محمد يقول أنا دايم أقول الصبر مفتاح الفرج، خصوصا إذا مريت بظرف صعب. أحس هالمثل يعطيني أمل أن كل شيء بيتيسر إن شاء الله. أما مستمعنا خالد يقول أكثر مثل أستخدمه كل تأخيرة فيها خيرة، مرات نزعل إذا شيء ما صار يعني مثل ما نبغيه، بس بعدين نكتشف أنه كان خير لنا. أما مستمعتنا مريم تقول عندي المثل اللي يعني تستخدمه دوم، اللي ما يعرف الصقر يشوي. أقول يوم حد ما يعرف قيمة الشيء أو قيمة الشيء اللي عنده أو ما يقدره عدل. أما مستمعتنا نورة تقول أحب المثل اللي يقول من زرع حصد. ليش؟ لأنه ينطبق على كل شيء تقريبا في الشغل والدراسة والحياة، وإذا تعبت واجتهدت فأكيد بتحصل نتيجة. أما مستمعنا لنهاية رقمه 5333 يقول أنا وايد أقول هالمثل اللي هو مد ريولك على قد لحافك، خصوصا في موضوع مثلا المصاريف، يعني الواحد يعيش على قد إمكانياته. أنا لازلت أستقبل مشاركاتكم مستمعين على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر مثل معروف أو دايم أنتم تستخدمونه في حياتكم اليومية أو في أي موقف عادة تقولونه؟ نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: علمية خليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة بودكاست استكانة.
2: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو إني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه هذا.
3: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
2: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
3: اللي أنت قدمتي؟
2: اللي أنا.
3: ما شاء الله.
2: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتور، يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
3: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير، أفراح وخير،
4: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

شورت كات على الخليجية. ورجعنا لكم مستمعينا وفي ساعتنا الأولى. أكيد سمعتوا بالمثل اللي يقول كأنه يبحث عن إبرة في كومة قش، ونقولها عادة لما يكون الشيء صعب جدا ويمكن يكون حتى شبه مستحيل. بس الغريب أنه في شخص قرر يحول هالمثل من مجرد كلام إلى تجربة حقيقية. خلوني أخبركم عن شاب إيطالي اسمه ستيفن. شو سوى؟ راح لوحدة من المزارع وشل معاه شهود من الصحافة واختار كومة قش كبيرة، وايد كبيرة ضخمة، وحط فيها إبرة. وطبعا بعدها خلط القش بشكل كبير وكذي، وهني بدت المهمة. قعد يدور ويدور على الإبرة ساعة ساعتين 10 ساعات، إلين مرت تقريبا 18 ساعة من البحث. المفاجأة أنه لقاها، يعني عقب 18 ساعة لقاها. فأكيد بتقولون ليش وشو اللي يخلي شخص يقضي 18 ساعة يدور على إبرة وسط كومة قش؟ ولما سألوه كان الجواب جدا بسيط، لكنه شوفوا عاد يحمل معنى كبير. قال إنه كان يبغى يوصل رسالة للناس إنه راجعوا مفهومكم تجاه الأمور المستحيلة. يعني أحيانا إحنا اللي نحط كلمة مستحيل قبل لا نبدأ، نشوف إن المهمة كبيرة أو الطريق طويل، نقرر من البداية إنه لا خلاص ما بنقدر. لكن هاي القصة تقول لنا أن بعض الأشياء اللي نشوفها مستحيلة يمكن تكون بس صعبة وتحتاج صبر ومحاولة وإصرار. ورسالته اللي ناخذها من هاي القصة أنكم لا تحكمون على الشيء من صعوبته، لا، لأن حتى الإبرة في كومة القش كان ممكن في النهاية تنوجد. يعني رغم هذه يعني هاي الكومة الكبيرة والإبرة هي صغيرة، هو حصلها عقب 18 ساعة. فيعني ما في شيء مستحيل، تقدرون حتى

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساع

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نطاق عمل المشروع يشتمل على إنارة أرصفة وجوانب الخور بطول 8 كيلومتر ابتداء من مدخل الخور بمنطقة الشندغة ووصولا للمنطقة المحاذية لجسر المكتوم، وراح يتم استخدامه يزيد عن 5000 وحدة إنارة متنوعة وصديقة للبيئة.
2: نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا، لنبني معا مجتمع أكثر ترابطا وصحة ونشاط.
3: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكون باشينيان بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، وأكد أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية. تعهدت القوات المسلحة اليمنية بالرد على الهجوم الواسع الذي شنته جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة خلال الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية وعسكرية وأوقع قتلى وجرحى. عبر هانس غرونبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة المخا ومينائها، والتي أسفرت بحسب التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في الميناء. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أكد تقرير البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026 الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أكد أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة كوفيد-19 بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية
2: كانت الأثير 1009.
0: شورت كات على الخليجية.
3: مرحبا بكم جديد مستمعينا، وفي ساعتنا الثانية من برنامج شورت كات، بس هالمرة مع اليازية. المرأة الإماراتية اليوم ما عادت بس مجرد جزء من قصة نجاح الإمارات، هي شريك أساسي في كتابة وصناعة مستقبل للإمارات. نشوفها في كل المجالات، في الإعلام، في الطب، وفي الهندسة، وفي الفضاء، وأيضا في ريادة الأعمال عفوا، وفي ميادين وايد أثبتت فيها حضورها وقدرتها على الإنجاز. وهالسنة صراحة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية اللي بيصادف هالشهر بيكون مختلف، يعني وايد مختلف ومميز. ليش؟ لأنه لأول مرة ما بيقتصر على يوم واحد فقط، وإنما راح يمتد على مدار الشهر كامل. في مساحة وطنية للاحتفال بإنجازات المرأة الإماراتية وتقدير دورها وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في مجتمعنا. وسؤالي لكم بمناسبة يعني شهر المرأة الإماراتية، خبرونا يا مستمعين، منو هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهامكم، وشو أكثر صفة فيها تلهمكم؟ أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خبرونا منو هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر إلهام لكم، وشو أكثر صفة فيها تلهمكم؟ لازلت أستقبل مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، وسؤالي كان لكم بمناسبة يعني شهر المرأة الإماراتية، منو هي المرأة الإماراتية اللي تعتبرونها مصدر الهام لكم، وشو أكثر صفة تلهمكم؟ مستمعتنا مريم تقول بالنسبة لي الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات هي مصدر إلهام كبير لنا، وأكثر شيء يلهمني فيها دعمها المستمر للمرأة وتمكينها في كل المجالات. أما شيخة تقول كل امرأة إماراتية قدرت توازن بين بيتها وطموحها وشغلها تلهمني، وأحس إنها نموذج نفتخر فيه. والروح لمستمعنا خالد يقول بالنسبة لي أختي مصدر إلهام، شفت اجتهادها من أيام الدراسة إلين وصلت لمنصب كانت تحلم فيه، وأكثر صفة تعجبني فيها إصرارها. أما مستمعتنا عاشة تقول تلهمني المرأة الإماراتية اللي تدخل مجالات جديدة وما تخاف من التحديات، وأكثر صفة أحبها فيها الثقة والطموح والرغبة، وأنها دائما تظهر الأقوى والأفضل. ونروح لمستمعنا أو مستمعتنا ما أعرف اللي رقمها 4412 تقول أمي، أو يقول أمي هي المرأة الإماراتية اللي تلهمني، لأنها علمتني أن القوة والطموح ما يتعارضون أبدا مع طيبة القلب والاهتمام بالعائلة. لازلت أنا أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. مستمعينا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة. وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. ديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبره. وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل، وعثرات وقت المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة. أعذل المساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة. رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

شورت كات على الخليجية. طبعا كلنا نعرف ان اعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ام الامارات رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية شعار المرأة الاماراتية لعام 2026 هو بنظهر الأقوى والأفضل. والجديد هاي السنة أن الاحتفال مثل ما ذكرت ما راح يكون يوم واحد فقط في تاريخ 28/8 بس، يعني مثل ما نحن متعودين، لا راح يمتد شهر كامل من 28/8 إلى 28/9، يعني شهر كامل للاحتفال بالمرأة الإماراتية. يا حظنا صراحة. وطبعا هاي الفترة بتكون شو؟ بتكون مساحة حق العمل والتقدير، ويعني بيطلقون الكثير من المبادرات، وراح يعني تبرز نماذج وقصص ملهمة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات. والرسالة هني من الاحتفال، يعني هالاحتفالات أكبر من مجرد تكون مناسبة. ليش؟ لأن نجاح المرأة الإماراتية مبقصة فردية، هو جزء من نجاح المجتمع والوطن. واليوم المرأة الإماراتية موجودة في مواقع يعني صنعت القرار، وفي قطاعات علمية واقتصادية وإعلامية واجتماعية، وتواصل إثبات قدرتها على تحقيق المزيد. وشعار بنظهر الأقوى والأفضل يحمل رسالة واضحة أن كل إنجاز تحققه هو بداية لإنجاز أكبر، وأن طموح بنت الإمارات ما لها حدود.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

شورت كات على الخليجية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى وهم يستعدون حق استقبال طفلهم الأول. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، والدور أحداثها حول يعني أجواء اجتماعية وكوميدية، وتتابع قصة الزوجين وهم يعيشون يعني خلنا نقول أجمل وأغرب مراحل حياتهم، هم يتريون طفلهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة. يحاولون خوض هذه الرحلة بسلام وهم يتريون وصول طفلهم الأول اللي يحلمون بأنه يعني يكون يوما ما مهندس للذوق العام. جهزوا نفسكم، تاريخ 9 و10 أكتوبر، وتقدرون تأخذون تذاكركم تزورون موقع visitdubai.com، وبرعاية شركة القيصر للفعاليات ورعاية إعلامية من الخليجية 1009. وبشي مستمعينا نحن وصلنا لنهاية برنامجنا شورت كات. شكرا لكل من شارك ويانا اليوم، وشكرا لكل من سمعنا. كنت وياكم أنا اليازي عبيد على مدار ساعتين، ويتجدد لقائي باكر إن شاء الله من الساعة 4 إلى الساعة 6 على الخليجية 1009، ومع ألف سلامة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى. ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى. ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة. البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوح الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشارك. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: الخليجية.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
3: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: эфир. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية كانت الأثير 1009. هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مروب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا وهو سيد القوم. يليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي

0: على الخليجية.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر قال المطر جيتها لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها ما غيرتها السنين وما تغيرت انا.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجيه.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجيه.

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خطوة.

دراستك الجامعية في جامعة هيريت وات دبي. يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: أعظم استثمار في الإجازات عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. برعاية أحمد بن سعيد: دبي تجمع صناع القرار والخبراء في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. 18 قتيلا وأضرار واسعة، حصيلة جديدة لزلزال كولومبيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على حسابه في منصة إكس: علمتني الحياة أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها، بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا. الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة وتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 DC، الذي سيقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 من سبتمبر 2026 تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في أهدافه توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية لتغير المناخي 2017-2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 نخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية وبحوث علمية وعروض تقديمية إلى جانب المعرض البيئي المتخصص. وعقد اليوم المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة وتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، وحول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة وتغير المناخي.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. سيكون هناك كبار القطاع الخاص في العمل البيئي، إضافة إلى الجهات الحكومية الأكاديمية، كذلك أوراق بحثية بيتم مناقشتها، وبالتالي هناك بتكون في هالبوتقة معلومات كثيرة وتجارب سابقة يستفيد منها الجميع. طبعا المبادرات اللي هي نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي كيف العمل به، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان محمد للتصوير الضوئي إن شاء الله.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش المؤتمر الصحفي عبدالله يوسف مدير إدارة الدعم الإداري في هيئة دبي للبيئة وتغير المناخي.
2: اليوم نعلن عن إطلاق مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، بحيث أن هذا المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية واستعراض بحوث علمية وملصقات بحثية سيستفيد منها جميع شرائح المجتمع، بالإضافة لذلك سيتضمن معرض مصاحب سيشارك به عدة جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشبه الحكومي، سيتم استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أحبطت قوات خفر السواحل السورية في عملية أمنية محكمة محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحرية على متن قارب أعد خصيصا لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة. وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين، إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام السابق ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار. وفي العراق أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي الصلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم الضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. أجلت السلطات الصينية مئات آلاف الأشخاص في شرقي البلاد اليوم بعدما تسبب إعصار دولفين في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وتم نقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان حتى صباح اليوم، فيما شهدت الليلة الماضية إجلاء الجهات المعنية في شانغهاي نحو 215,600 شخص من المناطق المعرضة للخطر. حذرت رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا اليوم من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية اليوم، وأدى إلى وفاة 18 شخصا بالإضافة إلى أضرار وإصابات وإخلاء مبان في بوغوتا ووقف العمليات في 6 مطارات. ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على عمق يناهز 100 كيلومتر، وحدد مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في غرب كولومبيا، وشعر به سكان الإكوادور ووصلت آثاره شمالا إلى بنما. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. يوم من الأيام اللي يعني الواحد بيذكرها على المدى الطويل أوردي، يعني الحمد لله رب العالمين، الله يعني أكرمني ومن علي أن خلال الويكند أزور بيته الحرام وأدي العمر عني وعن والدتي رحمة الله عليها. ولكن اليوم يوم العودة كان كل شيء مدروس، كان كل شيء محسوب بالقلم والمسطرة والبصانتي، عرفتوا؟ ولكن شاءت الأقدار أن الرحلة تتأخر، مو بتأخير واحد، تأخيرين، وما شاء الله تبارك الرحمن قدامكم، أخرونا ساعتين عن وصولنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن الحمد لله رب العالمين وصلنا بالسلامة. وهذا هو وياكم أخوكم عبدالله المهيري بساعة، اليوم نطلع وياكم ساعة بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. طمنوني عنكم، شو الأخبار؟ إن شاء الله يومكم كان حلو، كيف كانت الإجازة؟ كيف كان الويكند؟ إن شاء الله كان ويكند جميل، والله يا رب يكتب لكم جميعا هذا الشعور الطيب، هذا الشعور الرائع اللي عشته، والراحة الجميلة اللي يعني تدخل القلب وتقعد لمدة طويلة طويلة طويلة طويلة جدا، واللي هي أكيد أداء العمرة. فيا رب إن شاء الله تعالى الله يكتبها للجميع، لمن اعتمر سابقا الله يكتب لك عمرها الثانية وثالثة وعاشرة وعشرين وإلى ما لا نهاية، واللي بعد ما اعتمر يا رب الله يكتب لك إياها في القريب العاجل. أخوي عبد الله الزرعوني يا مس النور والسرور، يطول لي بعمرك يا رب، تسلم الغالي، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب. زي يا جماعة الخير، شو بغيت أخبركم بعد؟ يعني هاي الساعة خلونا نسولف فيها على السريع على السريع على السريع، كل شيء بقوله اليوم في الـ الضغط، وبضغط لكم ثلاث ساعات في ساعة واحدة. طبعا خلوني أخبركم أولا عن أكيد جائزة الإعلام العربي. تعرفون قبل 25 سنة كانت الفكرة بسيطة لكن كبيرة الأثر، تكريم كل إعلامي آمن بأن الكلمة تصنع فرق. اليوم وبعد ربع قرن أصبحت جائزة الإعلام العربي منصة تحتفي بالمهنية والإبداع وتروي قصص نجاح من مختلف أنحاء الوطن العربي. 25 عام وما زالت القصة مستمرة. تحياتي للجميع، تحياتي لأخوي محمد سيف، الله يسلمك يا رب، الله يسلمك يا رب يا رب يا أبو إبراهيم يا رب، إن شاء الله يا رب جميع، ليش لا يا رب، الله يكتب لنا إياها ونكون من حجاج بيت الله الحرام يا رب العالمين. يلا عيال نبتدي ساعتنا الأخيرة، وأكيد دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. ننتقل لهاي المحطة الغنائية وبنرجع نتابع وياكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضور غياب؟ من يرد صوت وحضور غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأخير.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. تعبنا يا جماعة الخير اليوم, وايد تكلمنا وايد تكلمنا. وعلي هذه حلقة استثنائية كانت اليوم لظروف خارجة عن إرادتي, وإن شاء الله تعالى باكر أكون وياكم بإذن الرحمن من 6-9, وباكر عادة بندردش أنا وياكم أكثر عن هذا الموقف ومنو تعرض لهذا الموقف وكيف كان التصرف, كيف كان التصرف وشو أطول مدة عشتوها لهذا الموقف. ما بقول الحين, اللي سمع سمع واللي ما سمع ركزوا ويانا باكر إن شاء الله تابعونا عشان أكيد ندردش وياكم بيدات خليجي عن هذا الموضوع. قبل نختم مشوارنا لليوم طبعا خلوني أذكركم الموعد قام يقرب بشكل رهيب جدا اليوم 10 أغسطس, ونحن إن شاء الله تعالى تاريخ 29 أغسطس نحن على موعد في كوكا كولا أرينا مع ميامي شو وبنسخته الثالثة المتجددة المختلفة كليا, وبيتم الاحتفال بنبض ميامي اللي هو أنتم الجمهور. يعني رافقت ميامي دائما في هذه الرحلة الممتعة, غنيتوا صفقتوا فرحتوا وكنتوا سبب انكم تحولون كل عرض لذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 مهدى لكم انتوا اللي بتختارون الاغاني والاضاءة والعروض وتصميم المسرح, وبيتم مفاجأتكم مثل ما تفاجئونهم دائما, انتم الشركاء في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه اي ليلة ثانية, كلها حماس, مفاجآت, لحظات فريدة ما تتكرر, توزيعات موسيقية جديدة, مسرح مبتكر, تجربة تفاعلية تخليكم تحسون كأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون الفرصة, احجزوا تذاكركم الحين وشاركوا في هذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت, فرقة ميامي. هذا العرض منكم وفيكم في كوكا كولا أرينا 29 أغسطس. التذاكر نقدر نحصل عليها من coca-colaarena.com أو بلاتينوم ليست. والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا اليوم المميز والليلة الاستثنائية ميامي شو. إنزين قبل لا نختم سالفتين سريعات أقولكم إياها. أول شيء نتكلم عن The Witcher. طبعا وايدين يحبون The Witcher, أنا ما حبيت المسلسل أو ما كملت ما تابعت, بديت الجزء الأول أظني ووقفت مع أني قاري الكتب عرفتوا. وتعالوا الحين قولوا لي عبد الله شو تذكر, أقولكم والله ولا أذكر شيء. المهم جماعة الخير الجزء الخامس نتفليكس بتأجله لين 2027. هذا تقرير جديد يعني يؤكد بأنه بيتم تأجيله لعام 2027. والمعلومات عن تغيير الموعد للإصدار قال أن الموسم الخامس والأخير من المسلسل يمكن ما يوصل يعني خلال هذا العام, لأنه يعني كان متوقع أن هذا العام يكون متوفر, بعد ما لاحظ بعض المعجبين اختفاء من جدول إصدارات العام. تمام, هذا شيء طبعا مو بواضح متى تحديدا نتفليكس بتعرض الموسم الخامس من The Witcher خلال 2027, فننتظر ونشوف متى بيتم الإعلان رسميا من نتفليكس عن إصدار الموسم الخامس. أخيرا وليس آخرا, عملاء ستيم خذوا بالكم, الشركة اللي هي فيلف تحذر عملاء ستيم أنه في تسريب محتمل لبياناتهم الشخصية, حيث أنه في اختراق لأنظمة شركة لوجستية متعاقدة وياهم, فاحتمال يكون في عرض بيانات المشتري. يعني اللي هو ستيم كنترولر, ستيم ماشين, ستيم دك, بيكون طبعا بياناتهم معرضة للخطر. فإنزين شو نسوي, يعني قلتونا أنه ناخذ بالنا, ناخذ بالنا كيف؟ ما أعرف في يعني في طريقة تسوونها, يعني أنا مشكلة ما أعرف بستيم وايد, فاللي يعرف بستيم المهم الشركة تحذركم منه, هلا هلا ببياناتكم لأن احتمال كبير يكون هنالك تسريب. وبس يا جماعة الخير أتمنى لكم أمسية سعيدة, هلا هلا بعماركم إن شاء الله تعالى باكر موعدنا يجدد وياكم من 6-9 بيدات خليجي على هو الخليجية 1009. ربي حفظكم جميعا, مع السلامة.

0: ريحك يذبح جدك يذبح، وانا كل ما جا منك يا حلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وودك ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك وافني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك واسدك أنحب هالناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية،
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا.

عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار،
2: استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
3: العودة إلى المدارس مع سوق متخصصة بالمستلزمات المدرسية، ويختتم الشهر بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة حوارية ومعرض يسلط الضوء على إبداعات الكاتبات والمبدعات الإماراتيات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN
4: برعاية أحمد بن سعيد. دبي تجمع صناع القرار والخبراء في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. ترامب يطالب إيران بتعويضات ويوجه بإدراجها في أي مفاوضات مستقبلية. قتلى وجرحى في زلزال قوي ضرب كولومبيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 DC الذي سيقام يومي 7 و8 سبتمبر 2026 تحت شعار نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في أهدافه توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 نخبة من صناع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية وبحوث علمية وعروض تقديمية إلى جانب المعرض البيئي المتخصص. وعقد اليوم المؤتمر الصحفي لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
1: الهدف من مؤتمر دبي للبيئة هو جمع كل متخذي القرار ومناقشة التحديات الموجودة على الساحة اليوم في العمل البيئي. سيكون هناك كبار القطاع الخاص في العمل البيئي، إضافة إلى الجهات الحكومية الأكاديمية، كذلك أوراق بحثية بيتم مناقشتها، وبالتالي هناك بتكون في هالبوتقة معلومات كثيرة وتجارب سابقة يستفيد منها الجميع. طبعا المبادرات اللي هي نسعى من وراء هذا المؤتمر أن نستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البيئي، وهذا مهم جدا في جمع البيانات وتحليلها وسرعة اتخاذ القرار، إضافة إلى إطلاق جائزة التصوير البيئي في دولة الإمارات بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان محمد للتصوير الضوئي إن شاء الله.
4: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش المؤتمر الصحفي عبد الله يوسف مدير إدارة الدعم الإداري في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.
2: اليوم نعلن عن إطلاق مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، بحيث أن هذا المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية واستعراض بحوث علمية وملصقات بحثية سيستفيد منها جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن معرض مصاحب سيشارك به عدة جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشبه الحكومي. سيتم استعراض أحدث الملصقات وأحدث التقنيات المرتبطة بالبيئة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لتوعية الناس بأهمية البيئة، كما أن شعارنا اليوم نحمي بيئتنا ونصون مستقبلنا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه مبعوثيه إلى طرح قضية التعويضات التي تطالب بها الولايات المتحدة من إيران بحزم خلال أي مفاوضات مستقبلية، مؤكدا أن واشنطن بدورها تطالب طهران بتعويضات. وقال ترامب: إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر، وأضاف: أنا بدوري أطالب إيران بتعويضات. أحبطت قوات خفر السواحل السورية في عملية أمنية محكمة محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحرية على متن قارب أعد خصيصا لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة. وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين، إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام السابق ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري اليوم إغلاق 71 مقرا وهميا يدعي صلة بالحشد الشعبي، فضلا عن إنشاء بنك معلومات ل6 ملايين قطعة سلاح في البلاد. وقال ميري اليوم إن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم ضبط 49 طائرة مسيرة وفق الأطر القانونية وإغلاق 119 محلا لبيع الأسلحة. أجلت السلطات الصينية مئات آلاف الأشخاص في شرقي البلاد بعدما تسبب إعصار دولفين في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وحذرت من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة. وتم نقل نحو 167,900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان حتى صباح اليوم، فيما شهدت الليلة الماضية إجلاء الجهات المعنية في شنغهاي نحو 215,600 شخص من المناطق المعرضة للخطر. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية اليوم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية، فيما بدأ السكان يتفقدون المباني المدمرة وسط حال من الصدمة، وهرعت فرق الطوارئ لمساعدة الضحايا والبحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وفق خبراء، وضرب غرب البلاد وحدد مركزه على عمق 100 كيلومتر. وشعر بالزلزال سكان الإكوادور وبنما وفنزويلا التي ضربها زلزالان مدمران في أواخر يونيو، واستدعى الزلزال في كولومبيا إخلاء مبان في العاصمة بوغوتا. أعلنت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بدأ على الأرجح في فبراير قبل أشهر من الإعلان الرسمي عنه في 15 مايو. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إن بعض الحالات في بداية التفشي نسبت بالخطأ إلى الملاريا والتيفوئيد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
8: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، وأكون خيال واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعند دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: اللي انته اللي عليك كشره ومنك ارتاح، شوف كيف تتناقض اقوالي واجاذبها اقرب وتبعد، واقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني واقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلد ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وانت تظلم اظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجاء يمتح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: المية. 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: صفر 9. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطار طعام والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: 1 0
3: 0

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمران سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سام

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، من اللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، مذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?

0: رحلة طرب مع جلسات بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا والجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص خوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بيننا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصامل يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك
1: وبس. 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبو ظبي.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم اللي دنا ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يمودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صادمة أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دايم للأمل هادمة فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح الخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
2: يوم غنوا ويانا
1: عشان. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
4: الآن الأخير 1009
5: الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحذر ان رمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك. 1-0-0-9

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك دامت.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: الخليجية 1009.

0: ثمانينا بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقى له ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: الأحد.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس لو محدني.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت سيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترها رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرها مساحات، وقفت وقفة إحسانة وعطايا، وترعرعت فيها سلومة وكرامات. قصة غرام الهزمنة في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب، ساعات تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من ذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات. خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفة على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات، رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجيه.